0: كمي تمسيو تخطى تلتي كتاو فنو بيبسي تغرنيا نيلو معالبي فنونا نفلما لنا حزب الله نتي بأمريكا زد قفا منغو إسرائيل ليبانوس تخصي دوم باز علمه وعلات بتري نتي قوا أبي كامبالا نزلو سدتن ياتات من إسي أبي نزوخنا سرح فتاري
1: أبي غاندا كتملك لقا حجي سرح يلن عايشور حنيوم قل الزبل كافت هبو بارس تخوين نزلو يمالتي ندوخنا نايسرح أدل نخفتر ويكا نايسرح موتيفيشن كفتر تخوينو مدرخ كفتر اللو يمالتي
0: دي حرموتنا سلمتينا كنذكر ندلي حاد سرت زيناتات ونكهلونا يمنع سرت حمش دقائق مساهم زمسي أزي برهاني السنه مكتتال بإيران زرقف عدوك جل ليبانوس حزب الله ناتي بأمريكا زرقف منغو إسرائيل ليبانوس تخصي دوم بالز علم وعلات بتر ناتي قوى مرح نايتن بإيران زرقف جل ناي إقاسيم أتي دردرنا ليبانوس زواردن زي ربحن كم زنبرة بمقلاص بسفح كفال حزب ليبانوس كم ستنتس قاي تغيسو يخونن برد حيرو دونالد ترامب مس حزب الله قدماي منستر إسرائيل بنجامين نتانيهون كم ستزرارب معبالتا تير كم زلون قليتو أمريكان إسرائيل بلفنت بإسران شو منتن لكاتي تكلت شحن إسران شو شنا بلعلي إيران كينات كابز خفتا بلعلي لعلي كلان تهرام استهاجرات سف زي بالعنوة تيزور زلو تغندي بزح زي زرابة لقنات إيران أبلعلي أبها قرات ماكلين مبرع زركب وتهدرون معسكرات أمريكا زكايدو تدب دابنا يدرونن ميسا إيلن أمريكا كندي زخون عنوة أوريد الله زبليو هابتم والدي وهانس زدالو تحستو كمل سويو
2: BBC Verify ناي ساتلايت مثل تاتن فيديو تاتن مسرت جيرو عبستنتونو إيران قبل على أمريكا كبير عنوات كم زبصحت أكاليو إيران نمتكعتات أمريكا إسرائيل نحن المفداي أبزح على فسل استوارح أب إيران اللي بانو سنزر كبان أبز بزح هاجرات مع أكلاي مبرق أبز ركب وتهدراو معسكر أمريكا كال وتهدراو تكالاتن على ما بمقبر دب داب كتكايد سنحايا بزي إيران أبزو مدبرات زفز أمتم متكعتات زمن أو سرعة مكلغال أبس ما ينكلان خلوت نفرتين لدى التمل نفارتين رادارات بمهرام قبل على أمريكا بمليونات دولارات زتمن عنوات أبصي حالا بصحفة مكل خال أمريكا بنتاغون إبيك فيري أبزبولو وفري أوشت إيران قبل على عصر سلستش علاماتات دبدب كمزة كايديو زحبر يقول نمبر بنتاغون نتقابل على يستفز أمام متكعتات كم مقلاص تغطي بيو نا أمريكا عند مسلطات ساتلايز غرب بلانيس تبهالة تكال نا إيران نا يمبزحتو أما أخلاي مبراق استفز أمان زفز أم زلم متكعتات مسلطات كم مغرب نزيت وسنك زي قدب أغميت الله كم زي بمقباركا بزعبات قجت زقلت نا ساتلايت مسلطات نبي بيسي كي بصح سعر كايديو بإيران عنو الزقات مو تهدرو معسكر أمريكا أب سعود عرب حبرات إمارات عرب أب قطر أب كويت أب إيراق أب دانوس أب بحرينن أب عمانن زركبيو اتجبت أهاز كابزن لعلك خوني خالي قلتن تنتي بزحنا يتستهار موتهدرو معسكر أمريكا عسران شمنتن يبسحو ويم كابتم زعنو كبرات هاردوير أبرات إمارات عرب أبزركب مدبر حيل عير الروائنن السادرن كومها أبير دانوس أبزركب معسكر عير موافق سالتي زركب سلسة درجة مزحلو سرعة تسعر بلاستي مسائل باتري يركبوهم اتم أمل لعلم كابزركب مدبرات توفرون نمفرايم أسات حدي بليون دولار زود شمنتن باتريات مكلخات THAAD أمريكا تريا اتون نعم نفس وقف باترين بالعالو أستات ميت وتهدرات كدليون كلو اتنز استكوسا عبر عن تدمى نحاد كازنات إيطري أستات عصر تغلتنات شعة مليون دولار يهدى حانت غابتن زعنوان فرتي بتنتن تماير اي سري سنتري نايم مكتتال نفاريت مهانة ترقا قيتو معكنا زينا أمريكا نمتكا كساب شعة مئتين مليون دولار كود كمزغل حبيراً أب كالب وطاتاتون متكعتات إيران سفي عنواتن حاسيان كمزب صحيو زري أما خلاي مبراق بزركب وتهدروا معسكرات أمريكا زورة عنوات بغطر المقلاتو أتس أقامو كوانتخوني بي بنتاغون استقبرة ناي قمبت قمتقن تغلالاو سعيتات توفري عسران تشعتن بليون دولار كمزخوني يحبر مستسراوية أمريكا تقوم لكبر هاردوير بمنتصار إيران أما لا ما خلاي مبراق بزركب إلى ماتاتن متكع حسرات بغلي لغت كازخ إلى درونات كم استطعمت ينكر
0: إرتراوي من السيد داويد هينوك بسدة بأغواندا كامبالا ينبر عبدين أي سدة هيوتو بزحة من السيد بمس عن عدلات سراحة بكبت أقامات كمزوال كوي زرب نزل زخون عدلات على ما هو معبالتات تومور كيسكا سراح مفتر كمزكا الزارب داويد نرؤس مسكالوت سدة نياتات بمتحبار زر كبلو درجة كم تمكروه يكفل
1: ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓበ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ መወዳእታ 221 መፅ ኣብዚ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ኣብ ፕሪሞ ፕሮሞሽን ከም ማኔጅን ዳይረክተር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓደ መድረኽ እንድኾነ ይኹን ሲ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሞቲቬሽን ክፍጠር ተኮይኑ መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ። ነቲ መድረኽ ዝፈጥሮ ከዓ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እቲ ደሓን ድኾነ ሰብ እዩ ነቲ መድረኽ ዝፈጥሮ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ጉዕዞ ስራሕ ዘሎ። እንተ ደኣ ነስተውህሎ እንተኮይና ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ ቢዝነስ ዳርጋ ድበዛሕና ኣብ ሓደ ኤርያ ተመሳሳሊ ቢዝነስ እዩ ዘለና። ኣብዚ ተመሳሳሊ ቢዝነስ ከዓ ለዋጢ ዕብት ኣይትርአኒ ኢኻ። ሶ እቲ መድረኽ ክፍጠር ዘሎ መድረኽ ብኸመይ ኣገባቢ ድፍጠር? ብዙሕ ሰብ ይጠፉ ኣይብኒ ብፍላይ ካ ኣብዚ ዓውዲ ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ማለት እዩ። ንሕና ነቲ ዝተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ወይ ከዓ ነቶም ቢዝነስ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኢና ክነተባብዕ ዘለና። ክነተባብዕ ክብል ከለኹ ሕጂ ብሞራል ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብንዋት ብንዋት እንተደ ኮይና ሓንቲ እንዳሳርቲ ወይ ሓንቲ እንዳክዳውንቲ እንተደኣ ኣላ ኣነ ዓቕሚናይ እንዳክዳውንቲ እንተደ ኣለኒ ኮይኑ ካብ ንዑ ኮፒ ገይረ ነቲ ናቱ ቢዝነስ ደዳኹሞ ምስኡ ሓቢር ክሰርሕ ይኽእለ። ክልተና ሓቢርና ግን ሓንቲ ዓባይ እንተ ገይርና ንውልቅና ዓቢና ንካልኦት ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ኢና። ናይ ስራሕ ዕድላት ንፈጥር እንተደ ኣለና ኸ ነቲ ሞራል ሲኢኑ ዘሎ ሰብ ነቲ ሞራል ወዲቑ ዘሎ ሰብ ሞራል ኢና ንቦ ዘለና። ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበርናዮን ሕጂ ደለናዮ ንድሕር ኣወዳዲርናዮ ኣይራኸብኒ ሰብ ሎም ማዓንቲ ምስ ኤኣይ ክዕልል ውዕል ኣሎ ሓበሬታ ካብ ኤኣይ ክረክብ ውዕል ኣሎ። ዩጋንዳ መፅኡ ካብ ዝተፈላለየ ዝበለፀ ሆቴል ኣብ ዩጋንዳ መን ኢሉ ሰርች ይገብር እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ቻጂቢቲ ካብ ዘየለ ኣይኮነን ዘምፃሉ ወይ ጎግል ካብ ዘየለ ኣይኮነን ዘምፃሉ ካብቲ ህልው ናይ ዩጋንዳ እዩ ዘምፃሉ። እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ሆቴል እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ሬስቶራንት ኣብቲ ኦንላይን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንሱ ቀዳማ ይተረባሐ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ትካል ኣነ ቅድሚ ናብ ዩጋንዳ ምምፀይ ተመስሪቱ ይሕዋተይ ኣብዚ ስለ ዝነበሩ እቲ ነዚ ትካል ክምስረት ወይ ከዓ ዝተደለየሉ ምክንያት እትህሉ ኩነታት ስለ ዝተዓዘብናይ ኣብቲ መጀመርታ ክምስረት ከሎ ሞር ናብ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ናይ ኣድቨርታይዝ ማለት ጥራይ ተባሂሉ እዩ ተመስሪቱ። ግን ምስ ግዜ እንዳረኣናይ ክንከይድ ምስ ጀመርና እቲ ናይ ኦንላይን ነገር ኣዝዩ እንዳዓበየ ክእድ ነይሩ። ከም ቀሊል ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ቲክቶክ ሽዑ ኣብቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝነበረሉ እዋን ወይ ከዓ ብሓንሳብ መፅኡ ነቲ ማርኬት ዝተቋፃፀረሉ እዩ። ካብኡ ከዓ እንተዳሪእናዮ እዚ ናይ ኤኣይ ብብዝሒ ዝቀላቀለሉ ወይ ከዓ ብብዝሒ ላውንች ዝኾነሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብ መፃኢ ቢዝነስ ዝኾነ ዓይነት ቢዝነስ ማለት እዩ ኣብቲ ኦንላይን እንተዳ ኣክቲቭ ተዘይኮይኑ እቲ ናቱ ናይ ምውድዳር ዓቕሚ ኣዝዩ ድሩት ክኸውን ከም ድኽእል ስለ ዝተረዳእና ነዚ ትካል እዚ ክንጅምሮን ክነስፍሖን ክኢልና ማለት እዩ። ሓንቲ እንዳ ድኳን ወይ ከዓ ሓንቲ ሬስቶራንት ናታ ዓማዊል ኣብ ከባቢያ ዘለዉ ሰባት ጥራዮም ናትና ዓማዊል ግን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ እዮም። ምክንያቱ ኢትስ ኦንላይን እዩ ብዕፅፍታት ጌርና ነታ ኣታዊታት ክንመልሶ ንኽእል ኢና ኢልና ስለዝሓሰብና ሞር ናብዚ ዓውዲ እዚ ክንሰርሕ ክኢልና ማለት እዩ። እዮም ኣብዛ ጉሩፕ ዘለና ይሕዋተይ ኩላትና ማለት እዩ ኣፍታ ነንመልክዕ ዓውዲ ኢና ዘለና ዋላ ኣብ ውሽጥና ስተሓደ ነቲ ሓደ ትሕዛ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ማለት እዩ። ብዓብኡ ከዓ ኣብዛ ዓውዲ እዚ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ተመስሪታ ብምፅናሓ ኣዝየ ካብቲዮም ካብታ ቲም ዘለና ኣዝየ ዝረባሕኩ ሰብ ኣነ የ ማለት እዩ። ብምንታይ እዩ መጀመርታ ምፅእ ምስ በልኩ ከምታ ቀዲሞ ዝምፅ በልኩ ኣብቲ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ጥራይ ነራ ምዝኦም ሎካል ወይ ከዓ ምስ ዩጋንዳውያን ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ዩጋንዳውያን ብብዝሒ ይራኸብ እንተለኹ ብዛ ዓውዲ እዚ ምክንያቱ ብከምዚ ዳዓበኩ ሰብ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ከምዚ ዝስርሓሉ ነገር ኣይኮነን ካብተን ዝስርሓ ዘለዋ ትካላት ኣዝዩ ዓብ ትምህርቲ ክምሃር ካብን ተመክሮ ክወስድ ካብ ምስአን ሽርክነት እንዳፈጠርኩ ተኸፊለ ድ ከይተኸፈልኩ ሓደ ነገር እንዳማዕበልኩ ክኸይድ ከለኹ መንፀፍ የ ዘንፅፍ ዘለኹ ምክንያቱ ኣዝዮም ቀዲሞም እናፀኒሖም እስፔሻሊ ኢስት ኣፍሪካ ክንብል ከለና ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ እዚኦም ሰለስተ ሃገራት እዚኦም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብጣዕሚ ቀዲሞም ናዮም ፀኒሖም ከም ንዖም ኣብነት ናትና ወይ ከም መወከስ ናትና ጠሚትና ክንብገስ ከለና ግን ሽዑ እቲ ምስኦም ዝፈጠርናይ ኮኔክሽን እቲ ምስኦም ዝሰራሕናይ ስራሕ ንዓና ኣዝዩ ሓጋዝ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ ድሕግዘና ነቲ ናይ ነዊሕ ዕላማ ኣቐሚጥና ዘለና ብደረጃ ኢስት ኣፍሪካ ተወዳደርቲ ክንከውን ንደልዮ ዘለና ብዕኡ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ እቶም

سلام قوانا مدب انجلش تغزر بدهان مصاكم لومي اب حدا وان عذاب اب كبابي اركتيك كندا ينبرو كمزنبرو زئمت مصنعتي كن رئينا اب كربا وان بي بي سي بزعب اب يوكون كندا استرخبه كريت سني زان تاسر هنيرو ات مصنعتي كمزحبرو ات سني نا عذابي ايو ازيد ما كدم مليونات عمتات اب زوبا عذاب ينبرو نيروم مالتيو بخالو وغن بدهر تبقو بشن زود دو ناونس اسمات كن رئينا با اسمات زود دوك

0: goma zuwa watan sha ɗaya ya kamata a ce taki ya isa hannun manomi. Sai dai a gurguje ina so in ɗan faɗi wani abu domin kusan dukkanmu maganganun da muke yi mun mai da hankali akan abin da ya shafi taki shi kaɗai ne. Maganar noma ba taki kaɗai ba ne yake inganta noma. Taki kusan kashi 40 ne cikin 100 na abin da yake inganta aikin noma. Akwai iri wanda duk kowane komin can takinka idan ba ka da ingantaccen iri to kusan aikin banza mutum yake. Na biyu kuma akwai maganar waɗannan malaman gona wanda kusan da yawa jihohi mu na arewa babu su yanzu nan. Waɗannan malaman gona da muke cewa extension agent su ne suke taimakawa wajen nuna wa manoma yadda za su tafiyar da al'amuran iri da kuma taki yadda za su samu amfani daga gare su. Misali taki akwai dabaru wanda ake sa taki idan mutum lalle yana son amfani. Akwai buƙatar ka kula da lokacin da za ka sa takin, wani irin taki ne kamata ka sa da kuma wani lokaci ya kamata ka sa. To wannan aiki ne na extension agents malaman gona. Saboda haka nan in za mu kalli harkar noma arewa holistically wato gaba ɗaya kamata a kalli abin ba wai ɓangare ɗaya kaɗai ba. Yawa.
1: To professor, manoma na da zaɓin shin amfani da takin gargajiya da aka saba kafin zuwan wannan takin zamanin ko kuwa akwai wani zaɓi na daban?
0: Tabbas yana da kyau a yi amfani da takin gargajiya. Kusan takin gargajiya da na zamani suna tafiya gefe da gefe ne. Wato kowanne akwai aikin shi. Ke takin gargajiya yana taimakawa ƙasa ne wajen lafiyar ƙasa. Yanda za ka iya noman nan kai bana baɗi baɗin baɗin baɗaɗa. Amfanin takin gargajiya kenan yana ƙara ma gona lafiya. Alhali kuma shi na gargajiya sha yanzu ne magani yanzu. Kana zuba shi za ka ga abin da ka shuka ya yi maza-maza ya girma har ka yi girbi. To saboda haka idan mutum ya raja'a a takin zamani shi kaɗai to za a iya wayan gari gonan nan tashi za ta sallance yanda ba zai iya gada da ita ga yara ko jikoki ba. To a kodayaushe mu abin da muke kira a kai kenan a yi amfani da duka bin.
1: To professor mun gode. To ma sauraron mu yanzu karfe 9 ne agogon Najeriya da Niger. Muna gabatar maku da shirin ra'ayi riga.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير, صباح الأمل والطمأنينة والمحبة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نبدأ حلقتنا اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. نتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر, كما نقر أيضا بسكان الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يرافقوننا عبر الأثير في مختلف أنحاء أستراليا. أعزائي, اليوم هو السبت في السادس من شهر يونيو حزيران 2026 ومعكم سناء وهيب. نطوي أسبوعا حافلا بالأخبار والقصص الإنسانية والتطورات التي لامست حياة الأستراليين والمجتمعات العربية على حد سواء. وقد تزامن هذا الأسبوع في أستراليا مع فعاليات أسبوع المصالحة الوطني, المناسبة التي تدعو إلى تعزيز الفهم والاحترام المتبادل وبناء جسور أقوى بين جميع مكونات المجتمع الأسترالي. أما على الساحة الدولية فما زالت التطورات في الشرق الأوسط تتصدر المشهد في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى خفض التوتر وفتح أفاق للحوار وصد دعوات متزايدة لتجنب المزيد من التصعيد وحماية المدنيين. وقبل الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع، دعونا نبدأ بحكمة صباحية. والحكمة اليوم تقول: رائعون أولئك الذين يدافعون عنك في غيابك ويحفظون مكانتك في حضورك وغيابك دون أن تعلم. أعزائي، خلال هذه الساعتين سنأخذكم في جولة بين أبرز التقارير والحوارات والقصص التي قدمتها SBS عربي خلال هذا الأسبوع، لنستعرض معا أهم ما شغل الساحة المحلية والدولية. ابقوا معنا، والبداية مع أغنية، نعود بعدها إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: ذات دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي، ونحن صبيحة يوم السبت في السادس من شهر يونيو حزيران 2026. أعزائي، من الأخبار الدولية هذا الأسبوع وفي الشرق الأوسط على وجه التحديد قد تكون المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى قد هدأت، لكن الصراع السياسي والدبلوماسي ما زال مستمرا. فبين مفاوضات البرنامج النووي الإيراني والتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واستمرار الحرب في غزة، تتداخل الملفات وتزداد تعقيدا وسط تساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. المزيد في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
4: في وقت تواصل فيه المواجهات في جنوب لبنان، اتجهت الأنظار إلى واشنطن، حيث عقد دبلوماسيون من لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هي الرابعة في محاولة لإنقاذ هدنة تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، ووقف استهداف بيروت، مقابل امتناع الحزب عن إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل. التطورات الميدانية استمرت بوتيرة متسارعة. الجيش الإسرائيلي واصل قصف أهداف في جنوب لبنان بما في ذلك في محيط صور، أصدر أوامر إخلاء لعدد من القرى الجنوبية، فيما أعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان. حزب الله يؤكد استهداف قوات إسرائيلية في الجنوب، معلنا تمسكه بوقف إطلاق نار شامل لا باتفاقات جزئية. هل تنجح الحكومة اللبنانية في استثمار هذا الحراك الدبلوماسي للدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار؟ ما هو هامش المناورة المتاح أمام الدولة اللبنانية في ظل استمرار المواجهة العسكرية وتشابك الملفات الأمنية؟ نناقش كل هذه التفاصيل الشائكة مع ضيفنا لهذا الصباح من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك أستاذي الكريم على SBS عربي.
5: أهلا بكم شيخ صالح، تحية لك وللجمهور الكريم.
4: يعني بداية، نرى المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين يجلسون إلى طاولة الحوار في واشنطن ليس للمرة الأولى وإنما للمرة الرابعة. الغارات والاشتباكات تتواصل في جنوب لبنان، وحتى يعني مسيرات حزب الله تصل إسرائيل. كيف تقرأ يعني هذا التناقض بين المسار السياسي في واشنطن والواقع الميداني اليوم؟
5: نعم صحيح، يعني استمرار المعارك كان أيضا مثير للقلق من اتساع الدائرة مرة أخرى، لكن يعتقد بأن يعني كلا الطرفين سواء حزب الله أو إسرائيل يعني التزموا بقدر من ضبط النفس. صحيح أن هناك قتلى وهناك هجمات من الجانبين ضد الطرف الآخر، لكن المحصلة النهائية تشير إلى نوع من ضبط النفس، بمعنى أنه الهجمات من جانب إسرائيل كانت في وتيرة أقل وكانت في يعني إطار جغرافي يعني يعتقد بأنه كان متوقعا، أي أنه يعني في الجنوب. صحيح أنه بعض الهجمات كانت قريبة من العاصمة أو الضاحية، لكن في النهاية أيضا حزب الله أيضا يعني يبدو أنه امتنع عن توسيع نطاق الضربات، وهذا ربما ما شجع الإسرائيليين

0: على تخفيف القيود في شمال إسرائيل والسماح بعودة الدراسة وما إلى ذلك، وهذا يشير إلى نوع من التهدئة. هذا يعني لا يتناقض مع الجولة الحالية، بالعكس يعني أعتقد أنه الجولة الجديدة أو الرابعة من المحادثات بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني هنا في واشنطن يعني هي جزء يستكمل به المفاوضون ما يعني توصل إليه الرئيس دونالد ترامب وخفض التصعيد بين الطرفين. وكان هناك تصريح يعني مشجع نسبيا من قبل مسؤول لبناني بأن المحادثات ستبحث تعزيز وقف إطلاق النار الهش الحالي، وذلك سيكون من خلال نهج تدريجي، بمعنى أنه ستكون هناك مناطق تجريبية يختبر فيها كل طرف الآخر، مناطق جغرافية محددة تتوقف فيها الأعمال القتالية، تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا وينتشر بدلا منهم جنود لبنانيون وصولا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان. هذا على الأقل ما يقترحه اللبنانيون. لا نعرف ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا الأمر أم أنهم يعني سوف يواصلون تحدي الواقع الجديد ويحاولون استغلال سيطرتهم على قلعة شقيف أو ما تسمى ببوفورت باللغة الإنجليزية، بأنها يعني جزء من محاولة فرض النفوذ واستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع الجانب اللبناني.
1: تحسين الموقف التفاوضي، يعني نرى الحكومة اللبنانية very invested، يعني تدعم الحل التفاوضي، وحتى يعني أصوات من داخل لبنان تعلم هناك استقطاب يعني كبير في الشارع اللبناني، بينما من يؤيد الخط الرسمي وخط المفاوضات وآخر يرى أنه حزب الله هو القادر فقط على ردع اعتداءات إسرائيل. ولكن البعض يرى أيضا أنه الرئيس الأمريكي بإعلانه لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، طبعا نعلم الحزب مصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، لم يسبق لأي إدارة أمريكية أن تواصلت مع الحزب بشكل مباشر، ولكن البعض يرى في هذا التحرك الأمريكي وفي تصريحات ترامب بوش أو بوست للحكومة اللبنانية، دعم لموقفها أن التفاوض قادر على التوصل إلى نتيجة ما، ولكن يعني على الأرض الواقع أكثر تعقيدا. يعني هل تعول اليوم أستاذ طارق على دور فعلي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية أو لبنان الرسمي في هذه المرحلة الحساسة، أم أنه على الأرض يبقى القرار بيد حزب الله؟
0: يعني طالما وجدت إسرائيل على الأراضي اللبنانية سيكون دائما هناك ذريعة لدى حزب الله بأن يعني يجب تحرير الأرض ولن نسلم السلاح إلا بعد خروج إسرائيل تماما من الأراضي اللبنانية، وهذا يعني ما يدعونه أو يقولونه على الدوام. في المقابل يعني قد تجد الحكومة اللبنانية يعني صعوبة في الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية أيضا بمحاولة نزع السلاح في الفترة الحالية من دون يعني أن يكون لديها دعم كبير، دعم تسليحي ودعم وإجماع وطني داخلي، وهذا في حقيقة الأمر يعني عملية صعبة بحكم أنه يعني قوات حزب الله يعني عمليا هي أقوى من الجيش اللبناني وقد تؤدي هذه الخطوة إلى اندلاع حرب أهلية. لذلك أعتقد أنه أولا يجب أن على الجانب الأمريكي الضغط على إسرائيل، ومن ثم حينما تخرج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها ومن خلال هذه العملية التدريجية التي تصفها الحكومة اللبنانية الآن بأنها يمكن أن تساهم فيما بعد عملية التوافق، وهذا لن يتم إلا أيضا من خلال وجود اتفاق أشمل بين إيران وبين الولايات المتحدة، لأنه من دون هذا الاتفاق ستظل إيران بحاجة لتواجد حزب الله كشوكة في حلق إسرائيل أو في خصر إسرائيل تستخدمه حينما تشاء، لأنه لا توجد ثقة بين الأمريكيين والإيرانيين ولا بين الإسرائيليين والإيرانيين.
1: إذا لا ترى الفصل ممكن
0: توصل إلى اتفاق؟
1: نعم، إذا لا ترى الفصل واقعي،
0: لا الفصل يعني غير ممكن،
1: مع أن واشنطن يعني بتصريحات حتى مارك روبيو يعني تحاول أن تصر على هذا الموقف أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منفصلة على الملف الإيراني، وطبعا طهران تربط بين المسارين كما أشرت حضرتك.

0: إذن يعني ترى هذا الملف ملف واحد. طب في حال يعني نجحت هذه الجولة لديكم في واشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق نار أكثر استقرارا، لأنه الوقف وقف إطلاق النار الحالي يبدو أكثر هشاشة يعني من أي وقت مضى، شو التحديات برأيك اللي راح تواجه الحكومة اللبنانية؟ يعني ذكرت هيك بشكل موجز أنه في حال أصر الجيش اللبناني على التدخل في مثلا جنوب لبنان، نشر القوات، وهو ما تسعى إليه الحكومة بشكل رسمي. يعني هل ترى الانزلاق إلى سيناريو مواجهة أهلية دامية ممكنا، أم أنه بالنهاية حزب الله سيتعاطى مع المعطيات الإقليمية الأوسع وسيلتزم يعني باتفاق مستدام كما يعني صدر من تصريحات عن مسؤوليه السياسيين في لبنان؟
1: يعني يمكن أن يلتزم، ولكن أولا يجب إنهاء الصراع الأساسي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر. هذا هو الأساس الصراع في المنطقة، وحزب الله هو مجرد فرع في شجرة هذا الصراع، وهذا الفرع هو أقوى ما لدى إيران وأقرب يعني جبهة يمكن أن تفتح على إسرائيل بالنظر لقرب المسافة وانطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل لا يستغرق سوى دقائق قليلة، وبالتالي تكون إمكانية خفضه أصعب. وكما رأينا أنه حتى الإسرائيليون واجهوا مشكلة في مواجهة بعض الطائرات المسيرة قليلة التكلفة والتي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين، ولم يجد الإسرائيليون بدا من مواجهة هذه الطائرات سوى بالتصعيد. لذلك أعتقد أنه يعني هذا الجزء يجب الانتهاء منه أولا، وبعد ذلك في إطار استقرار في المنطقة ككل ووجود نوع من الاطمئنان، يمكن فيما بعد أن تستجمع الحكومة اللبنانية قواها بدعم دولي وتذهب في طريق يعني محاولة إقناع حزب الله من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري بجهد منسق مع الدول العربية أيضا لإمكانية البدء في يعني نزع سلاح حزب الله تدريجيا، ولكن هذا لم يتم ربما إلا بعد يعني وضع حدود في العلاقة بين إسرائيل وبين لبنان، بمعنى ترسيم الحدود، تحديد اتفاقات بينهما بعدم الاعتداء، بضمانات أمريكية قوية وبقرارات من مجلس الأمن. هذا يمكن أن يطمئن يعني حزب الله بأنه لن يكون عرضة لاعتداءات جديدة من جانب إسرائيل. الأمور يعني يجب أن تسير في الجانبين، يجب على إسرائيل التحلي بضبط النفس، عدم القيام بهجمات مستمرة، لأن إسرائيل كما رأينا دائما تذهب لتقتل وتقتل القيادات في حزب الله أو حتى من الجماعات الأخرى الموجودة في لبنان سواء كانت فلسطينية أو حماس أو غيرها. هذا السلوك يجب أن يتوقف، وإلا فإن أنت تعطي ذريعة لحزب الله بأنه سيقوم بالهجوم لأنه يحاول أن يرد ويقول أن الأراضي اللبنانية تنتهك ويجب أن نقاتل لأن الجيش غير قابل على القتال. يجب أن تفعل الولايات المتحدة أمرا جديا لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية. إذا حدث ذلك واستمر لفترة من الوقت واطمأن الجميع أن الأراضي لا تنتهك، حينها لن يكون أمام حزب الله ذريعة إلا أن يستجيب للرأي العام اللبناني والقوى جميع القوى اللبنانية التي تجمع على أن حزب الله هو يخدم الأجندة الإيرانية ولا يخدم الأجندة الوطنية اللبنانية. حينها سوف تتغير الأمور تماما، وأعتقد أنه من خلال تنسيق عربي وتنسيق دولي وقرارات من مجلس الأمن يمكن أن تتحول الأمور، ولن يجد حزب الله بد سوى من أن يسلم سلاحه وينخرط في العملية. يعني هناك طبعا تصورات مختلفة ربما يضعها السياسيون اللبنانيون في كيفية يعني انخراط حتى قوات حزب الله في الجيش اللبناني، أن تكون جزءا من الجيش اللبناني، والكل يعلم أنه حتى الجيش اللبناني الحالي به نسبة قد تصل إلى 40% من الشيعة اللبنانيين وهما جزء أصيل من اللحمة اللبنانية والطيار الوطني في لبنان. لذلك أتصور أن يمكن من خلال هذه التصورات بالإضافة إلى أشياء أخرى يجب أن يطمئن لها أيضا الشيعة في لبنان والذين يعتمدون أو ظلوا يعتمدون على المساعدات الإيرانية، على الخدمات الاجتماعية، على البنوك التي كانت تقدم مساعدات الفقراء. هذه الأمور يجب أيضا أن تحال

0: لانه يعني نفصل النسيج الاجتماعي تماما عن الدوله اللبنانيه ونتركهم كفقراء او محتاجين، او يقوم حزب الله وايران من خلفه بهذا الدور. هذا ايضا يجب ان ينتهي، وان تكون هناك مسؤوليه مجتمعيه للحكومه اللبنانيه بمساعده الدول العربيه بمساعده المجتمع الدولي حتى ينتهي هذا الملف تماما، وهو كما قلت مشروط وقف انتهاكات اسرائيل للاراضي وللسياده اللبنانيه.
1: شكرا جزيلا على هذا التحليل القيم، الأستاذ طارق الشامي انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لوقتك معنا على SBS عربي.
0: شكرا لك، شكرا على الاستضافة.
1: إذن الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها وليس بالضرورة عن SBS عربي، وجزء من تغطية أوسع لمجريات الأحداث في الشرق الأوسط مع مجموعة من المحللين السياسيين في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة وحول العالم. ميدانيا كانت إسرائيل اتهمت حزب الله بمهاجمة مواقع حدودها الشمالية لترد بدورها بقصف مكثف على جنوب لبنان، وتعرضت مدينة صور تحديدا لموجة جديدة من القصف الإسرائيلي المكثف. إسرائيل تقول أنها تكثف هجماتها ضد حزب الله في مساحات واسعة من الجنوب في محاولة لوقف الحرب عن إطلاق مسيراته وصواريخه باتجاه إسرائيل. حزب الله أعلن أنه هاجم قوات إسرائيلية في جنوب لبنان المحتل، لكنه لم يعلن عن هجمات له في إسرائيل. الجيش أيضا كان الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، وأنذر مواطني النبطية في الجنوب تحديدا بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود. تجد الإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين، بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريض والإداري في مستشفى جبل عامل، أحد أكبر مستشفيات صور وأقدمها.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies، شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
7: SBS فود على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic.
8: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
9: تحية صباحية من برنامج ويكاند بالعربي. دعونا نستمع الآن إلى حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 20 درجة ومشمس اليوم، كانبرا 14 درجة وغائم جزئيا، 13 درجة وغائم جزئيا في هوبرت، 17 درجة وأمطار في ميلبورن، 17 درجة وأمطار في أدليد، 21 في بيرت و أمطار واثنتان وعشرون ومشمس في بريسبن وإحدى وثلاثون ومشمس في داروين. أعزائي، في تطور لافت على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف المعروفة أيضا بقلعة بوفور، وهي حصن تاريخي يعود إلى القرن 12 ويقع في جنوب لبنان. وتعد هذه الخطوة أعمق توغل عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وتقع القلعة على مرتفع استراتيجي يطل على مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل،

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: محيط مدينة النبطية. وتقول إسرائيل إن العملية جزء من حملتها العسكرية ضد حزب الله، فيما حذرت الحكومة اللبنانية وعدة أطراف دولية من أن هذا التوغل قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في المنطقة. عن أهمية هذه القلعة سنستمع إلى اللقاء التالي.
5: شهدت الأزمة في جنوب لبنان تطورا جديدا مع إعلان الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قلعة شقيف في جنوب لبنان عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية كذلك، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحول الحاسم في الحرب ضد حزب الله في لبنان.
6: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani River, they seized controlled areas, they occupied the Beaufort Ridge, and now my instruction is to deepen and expand our grip on the places that were under Hezbollah's control.
5: وكانت القلعة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات عسكرية وأمنية أعادت الموقع التاريخي إلى واجهة الأحداث في جنوب لبنان. وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع توغل يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، في وقت تؤكد فيه إسرائيل سعيها إلى توسيع نطاق عملياتها شمال نهر الليطاني. ويرى الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبي، وهو مدير مؤسسة أوز أرب،

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. Visit.com.au/checkyoursetup.
2: تشقيح محور وعقدة أساسية جدا جدا بهالتقدم يلي عم نحكي عليه. بدي أعمل مقارنة سريعة. حرب إسرائيل مع مصر بالستينات والسبعينات كان في بسينا ممرات مهمة لابد من السيطرة عليها، وهي ممر المتلة وممر الجودلة. هودي ممرات مهمة تتفوتي من عمق سيناء باتجاه قناة السويس، قلن عمق استراتيجي، وهالمستوى ذاته بحط أنا مستوى قلعة الشيء.
3: احتفت القيادة الإسرائيلية على نطاق واسع برفع علم إسرائيل على قلعة شقيف بعد الاستيلاء عليها مرة أخرى، فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك أستاذي كضابط سابق في الجيش اللبناني؟
2: هي القيمة معنوية، لأنه بال2000 وقتها انسحبوا الإسرائيليين منا وتقدمت المقاومة أيامها وأخذت القلعة. القلعة كانت فاضية، ما كان فيها حدا. رمزيتها كانوا من كل جنوب لبنان يقدروا يشوفوا العلم الإسرائيلي عليها. وتأنزلوا العلم الإسرائيلي عنا، كانت قيمة معنوية أنه اندحار العدو من لبنان إلى الأراضي المقدسة داخل الجليل. واجتت الدولة ونصبت عليها العلم اللبناني وردتها كمعلم سياحي بموجب قرار طلع من وزير السياحة آنذاك. هلا نحن عنا وقتها منشوف من جنوب لبنان ومن كل الأراضي عم تشوفي القلعة وعلي علم إسرائيلي، معنويا منه هالشيء الإيجابي بالنسبة لنفوسنا نحن كلبنانيين، بغض النظر إذا متفق على سياسة حزب الله أو مختلف معه، بس ولكن بوجداني أنا كلبناني ما بشوفه شيء مزبوط.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن سيطرة قواته على قلعة شقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان، فما الذي يعني هذا بالنسبة لمسار الحرب في الأيام المقبلة، خاصة في ظل ما يبدو أنه فصل

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: القرارات اللي قاعدين يحموها وبعتمتل بعد اقوى بكتير من هيك اللي حمي مطار بيروت الدولي من ضرب من القصف الاسرائيلي مش الصواريخ الحزب الموجوده بالضاحيه الجنوبيه اللي حده ولكن قرار الدوله تستلم المطار وتخلي بس الشرعيه موجوده فيه. الحجه اللي بايد الاسرائيلي انتفت، ما قدروا ضربوا المطار، ما قدروا ضربوا مؤسسات الدوله، حافظنا على المطار وهذا بيتطبق على كل لبنان لو في اذان صاغية.
4: وبالعودة سيد الكريم مرة أخرى لقلعة شقيف واستيلاء إسرائيل عليها، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التي قد تلي هذا التوغل الأعمق على الأراضي اللبنانية منذ 26 عاما؟
3: الضاحية الجنوبية ببيروت دمرت الجنوب، شفنا كلها سوى الكوارث الموجودة فيه، البقاع انضرب، الشعب اخوتنا بجنوب لبنان والضاحية تهجروا من جنوب لبنان. شو عملنا السلاح؟ شو نفعنا السلاح؟ ما نفعنا شيء. اليوم عم نحكي موضوع قلعة الشقيف، بعد جمعة 10 أيام حنحكي بطلة علي الطاهر، حتستمر القصة لنحكي بأقليم التفاح، بعد شوي حتلاقي الإسرائيلي على نهر الأولة. ليه ما منوقف هلأ ومنسمع هالدولة اللبنانية؟ لبنان ما بس للحزب أو للبعض اللي بيأيد الحزب، لبنان لقلنا كلنا، ونحن رهنا على الدولة اللبنانية مثل ما رهنا بالماضي رهنا بالحاضر وبالمستقبل عليها.
4: كان هذا الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبة، وهو أيضا مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا. جدير بالذكر مستمعينا أن رد حزب الله على استيلاء إسرائيل على قلعة شقيف جاء على لسان النائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي قال إن القلعة موقع أثري وطني ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة بحسب قوله، وأضاف أن رفع العلم الإسرائيلي هناك يجب أن يثير مشاعر كل وطني مخلص. هذا ويرفض حزب الله تسليم سلاحه ويتمسك بحقه في الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل، كما يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مواقف عبر عنها مجددا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها مطلع الأسبوع الماضي.
5: ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا، مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس.
4: كان هذا التقرير مستمعينا من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب.

0: وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
1: الأسبوع الذي انقضى.
2: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
3: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس العالم؟ يعتبر البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، فاز راقصو الصامبا بالبطولة 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا والأرجنتين كل منهما فاز بالبطولة 4 مرات. هذه الفرق لم تكتفي بالبطولات، بل صنعت أساطير في عالم كرة القدم وألهمت أجيالاً من اللاعبين والمشجعين. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر إس بي إس عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في تقرير أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، سلط الضوء على جزيرة خاصة تمتلكها إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنير في ألبانيا، بعدما تبين أن الموقع كان في السابق قاعدة عسكرية شديدة السرية خلال حقبة الشيوعية. الجزيرة المعروفة باسم سازان تقع في البحر الأدرياتيكي، وكانت لسنوات طويلة منطقة عسكرية مغلقة تضم أنفاقا ومخابئ استخدمت لأغراض دفاعية. أما اليوم فتشهد خططا استثمارية ضخمة لتحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة تضم منتجعات ومرافق سياحية بمليارات الدولارات. أثار المشروع اهتماما واسعا بسبب القيمة التاريخية والعسكرية للموقع من جهة، وحجم الاستثمارات المرتقبة من جهة أخرى، وسط نقاشات حول كيفية الموازنة بين التنمية السياحية والحفاظ على الإرث التاريخي والطبيعي للجزيرة. ومن هذه الجزيرة في البحر الأدرياتيكي إلى قصة بأوتباك أستراليا.
4: من ألمانيا إلى قلب أستراليا النائي، حيث المسافات الشاسعة والمجتمعات البعيدة عن المدن الكبرى. اختار الدكتور يحيى عبد الله من الأردن لألمانيا إلى أستراليا، لم يأتي بحثا عن فرصة عمل فقط، بل جاء مدفوعا بحلم قديم راوده لسنوات، أن يتعرف عن قرب على ثقافة السكان الأصليين ويخدم المجتمعات المحلية هناك. اليوم الدكتور يحيى طبيب في إحدى مستشفيات غرب أستراليا، حيث يتعامل يوميا مع مجتمعات متنوعة من بين مجتمعات السكان الأصليين لأستراليا، وبعيش التجربة التي طالما تخيلها يوما. أهلا وسهلا فيك دكتور يحيى على أثير إس بي إس عربي.
5: أهلا فيك. أهلا فيك، شكرا لاستضافتكم.
4: شكرا لك دكتور يحيى. أول شيء هيك حابين نتعرف عليك، وين درست الطب وإمتى بلشت الفكرة للهجرة إلى أستراليا؟
5: والله صراحة أنا يعني فكرة أستراليا بترافقني، بقدر أقول لك منذ الطفولة، يعني من زمان أنا بحب هذا البلد وبحب كل شيء ريليتد لأستراليا من ناحية حتى الطبيعة والثقافة تبعت أستراليا. فأنا درست الطب بالأردن، وبعد ما خلصت دراسة الطب بالأردن سافرت لألمانيا وقعدت فترة طويلة من حياتي في ألمانيا واشتغلت فيها وتخصصت فيها تخصص الجراحة. ويعني كانت دائما أستراليا زي ما بحكي لك، يعني كانت دائما في مخيلتي إنه بشوف كثير وثائقي عن أستراليا، بقرأ كثير عن حياة الشعوب الأصلية في أستراليا أو تاريخ أستراليا، وصراحة دائما كنت انترستد فيها من زمان. فأول ما خلصت يعني اختصاصي الجراحي في ألمانيا اشتغلت في مستشفيات ألمانيا، طبعا في عدة مستشفيات، كانت الفكرة لسه بتراودني، يعني زي ما قلت لك حتى من أيام ما كنت لسه طالب طب في الأردن. فأول ما خلصت اختصاصي اشتغلت في في ألمانيا، انتقلت شوي لبريطانيا لمدة 1.5 سنة، ومن هناك حسيت إنه كونه اللغة مشتركة، ويعني حسيت إنه صارت لغة الإنجليزية أقوى، وصرت جاهز ممكن إنه أنطلق للديستنيشن اللي أنا كنت يعني طامح لها من البداية اللي هي أستراليا. فكانت كنت بشوف يعني حتى برامج وثائقية عن كيف إنه ولاية غرب أستراليا هي ولاية أكبر ولاية في أستراليا ومساحات شاسعة، وإنه كيف بيحتاجوا أطباء في المناطق النائية أو الأوتباك، والأطباء مضطرين إنهم يطلعوا مرات بمسافات بعيدة لحتى يخدموا المجتمعات اللوكال كوميونيتيز، سواء من السكان الأصليين أو مختلف فئات المجتمع.

0: المجتمع. فهذا الشيء بصراحة يعني شد انتباهي أكثر، وأنا من النوع اللي في رغبة المغامرة يعني من زمان، فكانت هي زي خليط من المشاعر في المغامرة وحب كمان المساعدة في المجتمعات اللي بحاجة لأطباء. لحتى أكون صريح يعني أنا حتى ما اطلعت على البيج سيتيز أو أني أنتقل، يعني بالعادة ناس طموحها أو معظم الزملاء بيكون طموحهم أنهم مثلا يكون في كوني أنا كمان حتى اشتغلت في بيج سيتيز في ألمانيا أو حتى في اليوكي، بس بصراحة أنا يعني حتى كان الهدف تبعي واضح لأستراليا أني بدي آجي على أو كنت حابب أني أساهم بالعمل في المناطق النائية والتعامل مع السكان الأصليين والتعامل مع الأجواء الأسترالية في المناطق النائية. وكانت والله تجربة جميلة يعني، وما زلت بستمتع بهذه التجربة يعني بشكل يومي مستمتع فيها.
1: مثل ما ذكرت العديد من الأطباء ومن أبناء أيضا أجالي العربية، الأستراليين العرب بفضلوا المدن الكبرى لأنه فيها كثير من الأصدقاء والعائلات اللي بيقدروا يعيشوا بيناتهم، لكن اختيارك كان مميز، فشو أكتر شيء لفت انتباهك أول ما وصلت على الأوتباك الأسترالي؟
0: بصراحة كانت هي يعني خلينا نقول مفاجأة جميلة، أو إنه يعني زي تغيير، أكيد هي تغيير كبير كونه إنه كنا طالعين من مطار هيثرو، يعني مطار كبير وتعرف عجقة أوروبا ويعني مدنها الكبيرة، فجأة لقينا حالنا يعني هبطنا في مطار في مكان أو مدينة كتير صغيرة وبعيدة عن كل يعني عن كل شيء بنعرفه. فكان الشعور عن جد يعني ما بنسى، كان شعور كتير غريب ومفعم بالإكسايتمنت، يعني إنه إحنا هلأ هيك مكان أول مرة بنيجي مكان بعيد في المطار هيك، صرنا نطلع أنا وشيم على بعض إنه إحنا وين يعني بأي مكان إحنا هلأ حاليا
1: جايين من أكبر المطارات لقيته مطار صغير. طبعا شيم هي بالضبط. زوجتك جيت دكتور يحيى أنت وزوجتك من ألمانيا صحيح. لأستراليا
0: صحيح، جينا مع بعض ويعني حب المغامرة هو بدك صراحة دفعنا كلها نشجع بعض أنه نختار هيك أماكن. فما بنسى هذاك اليوم يعني أنه لقينا حالنا حتى أنه في المطار فتحت على الواي فاي، لأنه كونه لسه ما معنا يمكن سيم كارد أو هيك، ففتحت على الواي فاي في المطار بطلع حطيت على الجوجل على اللوكيشن بقول لشي مطلعي وين احنا، احنا كتير بعيد عن اي مكان ممكن يكون فيه لنا اقارب او اصدقائي، يعني نبلش من مكان جديد تماما. وطبعا كان اول يوم دوام لي بالنسبة لي كان طبعا المستشفى هو يعني ريجينال هوسبيتال، فانا متعود حتى كمان على بيك هوسبيتالز يعني كنت شغال فيهم في سواء بلندن او بالمانيا، كانت مستشفيات كبيرة اللي اشتغلت فيها. بس هنا كان الجو صراحة كل الزملاء كان مرحبين، بقدر أقول إنه الجو كان إيجابي للعمل، وكان بالنسبة لي كمان حتى إني أتعرف على ثقافة الأسترالية، أو إنه بتعرف كيف حتى أنا كطبيب إنه جدا مهم إني أعرف اختلاف الثقافات ما بين المرضى اللي بتعامل معاهم، كونه مثلا احتياجات المريض الأسترالي ممكن تكون شوي مختلفة عن احتياجات المريض اللي في ألمانيا، أو الثقافة ممكن تكون بعض الاختلافات لازم الإنسان إنه يحاول قدر الإمكان كونه يعني مهنتي تتطلب التواصل الجيد مع المريض أو إني حتى أفهم شو الحاجة المريض. هاي كانت صراحة كتير شيء بالنسبة لي مهم إني أتفهم الثقافة الجديدة اللي أنا فيها.
1: ودكتور شو تعلمت من العمل مع مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بالمنطقة اللي بتشتغل فيها بالمستشفى؟
0: بصراحة تعلمت منهم كثير شغلات، يعني أنا بالنسبة لي زي ما حكيت من البداية أنا كثير يعني interested أو كثير عندي اهتمام بثقافة السكان الأصليين في أستراليا، حتى يعني بنشارك مرات في المهرجانات اللي بتصير عندنا في المدينة، يعني ما بنحاول ما نفوت أي مهرجان عندنا، أو إنه حتى كتواصل نوعية التواصل معهم ثقافتهم جدا غنية
1: صحيح.
0: ثقافة الفنون تبعتهم كمان جدا جميلة وغنية، وأنا وشيم يعني دائما نحاول إنه زي ما حكيت يعني ما منفوت أي فرصة إنه سواء إنه نشوف كيف ثقافتهم فنونهم أو حتى بعض الاحتفالات إننا نشارك فيها. فبصراحة أنا من ناحية الشغلات يعني كتير تعلمت اختلافات ثقافية أو حتى بعض الأمور مرات ممكن إنه نحتاج إذا واجهت أي مثلاً صعوبة في التواصل، سواء كانت مو بس للسكان الأصليين، سواء ممكن يكون مثلاً في عندنا بعض سكان الجزر القريبة من الساحل الغربي لأستراليا وكمان بتعامل مع فئات هاي المرضى، فمرات إنه ممكن حتى الإنسان يحتاج إلى لحتى يكسر زي ما بيقولوها الحاجز، ممكن يكون يعني

0: ثقافي او لغوي. ممكن حتى مثلا اسال زميل انه كيف في طرق ممكن انها تحسن الكوميونيكيشن او التواصل بيني وبين المريض، اكسر الحواجز لحتى مثلا انه بين بعض انواع المرضى. وبصراحه يعني في عندنا حتى بعض الموظفين، وهذا الشيء كثير بيساعد في المستشفى، هم متخصصين لحتى انه يساعدوا الطبيب، بالذات الاطباء الجداد او الموظفين الجداد الجايين من خارج استراليا، بحيث انه مثلا يقربوا المسافه بين الطبيب والمريض من السكان، سواء كان الاصليين او سكان الجزر او حتى من بعض فئات المجتمع اللي في شوي ممكن تكون فرق بطريقة التواصل بينه وبيني، عفوا يعني بين من ناحية ثقافية أو من ناحية cultural differences. فهدول الأشخاص يعني بسموهم هم بيساعدونا مرات، بحيث إنهم ينسق مع المريض، يتابع مع المريض، إذا بدنا مثلا يوصل له بطريقة، لأنه هو ممكن يكون أقرب ثقافيا للمريض، أو بيعرف يعني يوصل له بعض المعلومات اللي أنا ممكن أواجه مثلا بسبب بعض الكالتشرال ديفرنسز. هم يعني هدول الأشخاص كثير بيساعدونا، بيعطونا المساعدة إنه كيف نتواصل أفضل مع المرضى ونقدم لهم أفضل عناية. يعني ممكن كل شهر تقريبا نطلع كتيم يعني من المستشفى تبعنا، بنروح على منطقة نائية أكثر من المنطقة اللي إحنا فيها، وبنحاول نأدو فيها طبعا يعني هاي المدن زي ما بيقولوا ما فيها مستشفى كبير أو ما فيها مستشفى إنه يقدم الرعاية الجراحية بشكل منتظم. فإحنا بنطلع كل شهر تقريبا بالطيارة، بطيارة صغيرة يعني تتكون فقط من 9 أشخاص، بنطلع لهذيك الأماكن بحيث أنه نقدم لهم الرعاية للسكان المناطق هذيك. فهذا صراحة جزء يعني من الحياة العملية هون، وهو جزء كمان من المغامرة بقدر أسميه، كونه أني أنا مش متعود كنت على نظام العمل هاد، يعني أني أطلع بطائرة مثلا لمدينة ثانية لحتى أقدم الرعاية الصحية، كونه غرب أستراليا يعني فيها مسافات شاسعة، وبعض الأماكن صعب للمريض أنه يوصل للخدمة الطبية الجراحية. ف احنا بنروح لعند المرضى يعني بنحاول نقدم لهم الخدمة.
1: تجربة استثنائية يعني دكتور، قديه عن جد هاي التجارب الغنية بتخلي الإنسان بأي مهنة كانت يتعرف على ثقافات جديدة. شو تعلمت من مفهوم الارتباط بالأرض لدى السكان الأصليين؟
0: أكيد هلأ يعني كل شعوب الأرض يمكن، أو يعني كل سكان بلد معين أكيد في لهم ارتباط ثقافي بأرضهم. وصراحة اللي بيميز أستراليا يعني هي الارتباط الثقافي للسكان الأصليين بأرضهم، وهو ارتباط قديم يعني أنا بعرف من آلاف السنين يعني السكان أستراليا الأصليين مرتبطين بحضارتهم، وهذا الشيء ممكن تشوفيه في النقوش تبعتهم. يعني حتى إحنا رحنا زرنا أماكن زي ما تقولي بيكون فيها النقوش على الصخور، أو يعني بتدل على أنه هاي الحضارة صار لها هنا آلاف السنين. بصراحة هي حتى الفنون تبعتهم بتشكل كتير أو بتعطي كتير معلومات عن هاي الحضارة أو عن هاي الكلتشر الغنية بصراحة. فصراحة تعلمنا كتير شغلات من هاي الحضارة، تعلمنا كتير شغلات من الفنون تبعتهم. بنحاول زي ما حكيت أنه مثلا نشارك مرات بالاحتفالات اللي عم بتصير، حتى بعض مرات أنواع الأكل. خليني أكون صريح مثلا أنه أنا ما عمري أكلت لحم الكنغر من قبل، بس اكتشفت انه هو يعني كمان على حد علمي يعني من احد الزملاء بالمستشفى هو من السكان الاصليين، انه حتى كمان اكل الدنب يعني التيل تبع الكنغرو انه كتير طيب ويعطي طاقة قوية او من هالنوع هاد. فبصراحة انا حبيت اني اجرب هاي التجربة، وبالفعل يعني طعمته طيبة، يعني هو جاب لي إياه يعني الزميل هذا وقال لي لازم تجربه، وهذا أحد الأكلات يعني المفضلة عندنا، وبصراحة كثير كانت تجربة طيبة يعني.
1: والأكل دائما هو من جزء من ثقافة المجتمعات، فكتير مهم أكيد. الواحد حتى يجرب المطبخ والأكلات أكيد. الموجودة عند المجتمع اللي هو متواجد فيه. ودكتور برأيك أدي مهم مهاجرين يلي بيوصلوا جديد على أستراليا أنه يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين؟ أدي وتوصلت أنت تقريبا من 3 سنين صحيح؟
0: صحيح.
1: أدي خلال فترة قصيرة تعرفك على ثقافة السكان الأصليين و انفتاحك على هي التجربة خلاك تفهم أستراليا بشكل أعمق؟
0: والله بصراحة يعني أنا بشجع أي شخص قادم جديد على البلد أكيد أنه يعني يتعلم ثقافة البلد، يتعلم أو يحتك بالأكيد بالثقافة القديمة، أو خلينا نقول حتى سواء السكان الأصليين يعني هذا الشيء

0: هي صراحة بيعطيكي طريقة لحتى، لأنه في الأخير إذا أنت كونك مهاجر جديد بدك تعيش في هاي البلد يعني لبقية عمرك أو حسب أنت شو يعني اللي مخطط له، فأكيد لحتى الإنسان يعمل good integration أو أنه يعني يكون مندمج مع المجتمع اللي هو فيه، صراحة أول شيء لازم يعمل لازم يتعلم ثقافة هذا المجتمع. وأحد الركائن الأساسية للمجتمع الأسترالي أنا برأيي هي ثقافة أو ثقافة السكان الأصليين لأستراليا.
1: بالتأكيد. أيضا دكتور يحيى، بأسبوع المصالحة، نحن هذا الأسبوع عم نحتفل بأسبوع المصالحة في أستراليا، شو الرسائل أو القيم اللي بتعتقد أنه المجتمع الحديث والسريع يلي اليوم صرنا عايشين فيه فيها يتعلمها من ثقافة السكان الأصليين والحياة الأسترالية بشكل عام؟
0: صراحة أنا أنصح أو يعني أعطي النصائح أنه الإنسان يتقرب للبيئة أو الطبيعة اللي هو فيها. هذا الشيء صراحة يعني الطبيعة أو البساطة خلينا نسميها يعني القرب للطبيعة أنا بعتبره هو نوع من أنواع حتى عن جد ممكن يكون علاج يعني لروح الإنسان. فالإنسان بيحتاج لمتنفس، بيحتاج إنه يكون شوي قريب للطبيعة، لأنه بتعرف حياة المدن والعمل والضغوطات الحياة بيحتاج شوي الإنسان إنه يخفف هاي الضغوطات بالاقتراب للطبيعة أكثر. صراحة إحنا هون بأستراليا بمكان بالفعل مش محتاج الإنسان يكون غني أو إنه يكون والله ماديا مقتدر لحتى إنه يكون سعيد. يعني بصراحة السعادة سهلة، يعني إنه الإنسان ممكن بس يمشي مشوار صغير يلاقي حاله على البحر أو على المحيط أو على شواطئ هي تعتبر من أجمل شواطئ العالم، بتعطي طاقات إيجابية
1: وهي من
0: أكثر.
1: ثقافة السكان الأصليين لأستراليا اللي هي
0: 100%
1: الطبيعة جزء كبير من
0: صح
1: الأرض
0: صح
1: والنجوم والسماء. قصة جميلة جدا، الوصول لها
0: صح
1: كان يستحق هذا الجهد. دكتور يحيى العبد الله، شكرا كثير لك على تواجدك معنا، وأكيد للحلم تتمه.
0: شكرا لكم وبتمنى لكم يوم سعيد.
2: أعزائي، وقفة غنائية نعود بعدها وفي الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي مع مزيد من التقارير ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في صبيحة يوم السبت في السادس من شهر يونيو حزيران 2026. أما عن حالة الطقس في أستراليا، ففي سيدني 20 درجة ومشمس 14 درجة وغائم جزئيا، في كانبرا 13 درجة، في هوبرت وغائم جزئيا 17 درجة، في ملبورن وأمطار و17 درجة وأمطار، في أدليد 21، في بيرت وأمطار و22 ومشمس، في بريسبن أما في داروين ف31 ومشمس. أعزائي، في خبر تم تداوله هذا الأسبوع ومع اقتراب صافرة البداية لكأس العالم 2026، لا تقتصر التحضيرات على الملاعب والمنتخبات بل تمتد أيضا إلى الملفات السياسية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية أثارت تصريحات جديدة بشأن دخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني

0: تراني إلى أراضيها للمشاركة في المونديال جدلاً واسعاً قبل انطلاق البطولة، ويتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب وإقامة 104 مباراة عبر 3 دول مضيفة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أما عن منتخباتنا العربية فنستمع إلى هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة، أما الحلقة نفسها فعن منتخب العراق.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية، من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
2: سواها العراق فسواها، أبو الهمة وأبو الإنجاز سواها
3: العراق فاز سواها. فبعد غيبة أكثر من 40 عاما عن المونديال يعود أسود الرافدين من جديد إلى كأس العالم. أنا معكم سليم الفهد وحلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة مخصصة للجالية العراقية في أستراليا ومشوار المنتخب الوطني العراقي إلى كأس العالم 2026.

قبل 40 عاما حملت مدرجات ملاعب المكسيك أعلام العراق وصوت جماهيره، واليوم يعود المنتخب العراقي إلى المسرح الأكبر كأس العالم 2026. لكن هذه المرة يعيش العراقيون في أستراليا تجربة مختلفة، مباريات قد تبدأ عند 5 فجرا وأخرى في 8 صباحا وربما قبل الظهيرة بقليل. فهل تتحول المقاهي العراقية في ملبورن وسيدني إلى مدرجات صغيرة؟ هل سيختار البعض السهر والاستيقاظ فجرا مع الأصدقاء؟ أم أن المنزل يبقى الخيار الأقرب؟ في هذه الحلقة نرصد كيف تستعد الجالية العراقية في أستراليا لمرافقة أسود الرافدين في رحلة المونديال، كما نناقش تحديات المنتخب ومدربه الأسترالي جراهام أرنولد وفرص العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

0: أبناء الجالية العراقية في أستراليا ينتظرون بفارغ الصبر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 بكرة القدم، فهذه المرة يعود أسود الرافدين إلى البطولة العالمية بعد 40 عاما، وربما هذه المرة التي سيسنح للبعض منهم متابعة المنتخب الوطني لأول مرة كما يقول المشجع أياد بستاني.
1: يعني عندي مثلا التيشيرت مع منتخب العراق الوطني وعندي الاعلام، واكيد يعني راح اخلي علم لي ورا، ويعني تشجيع
0: رسمي.
1: طبعا هاي من 40 سنه احنا ما ترشحنا لكاس العالم، فشعور يعني كلش حلو. كنت صغير بعد بوقتها من ترشح العراق سنه 86، فيس الحمد لله والشكر.
0: ولكن هل متعة التشجيع داخل الملعب لها طعم خاص يختلف عن متعة التشجيع خارجه؟ الدكتور حمود نشمي الذي حضر 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة في قطر يقول:
2: كرة القدم لعبة جماعية ومو لعبة فردية، والجمهور عادة يسموه اللاعب رقم 12، فأنت يعني تكون جزء من المباريات من تكون حاضر هناك، لأن أنت اللاعب رقم 12 وتباعها من التلفزيون. خاصة يعني احنا هنا مناطق معزولة وقاعد تشوفها لوحدك، ويعني بدون هذا التفاعل والتعليق والشغلات اللي تشوفها طبعا فرق كبير جدا، يعني تفتقد الإثارة، تفتقد المتعة الحقيقية، وتفتقد انك تكون اللاعب رقم 12 ما تباوعها بالتلفزيون أو تباوعها بالريل لايف يعني مع الجمهور.
0: ولكن البعض من مشجعي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم وجدوا حلا كما يقول بسام بولس:
3: متعة كرة القدم مثل ما يعرف الجميع هي الجمهور، والجمهور إذا ما كان مجتمع ما راح تكون أكو لذة للمشاهدة. يعني عندما واحد يقعد أمام التلفاز ببيته أو أمام موبايله أو في غرفة، يعني ما راح تكون بها أي متعة نهائيا. احنا قضينا عمرنا نركض خلف الأندية كانت أو المنتخب من يلعبون حتى نجتمع مع الجمهور، فتكون بها لذة غير شكل. حتى لو يكون عندك عدد مثلا ما يتجاوز 30 40 50، هم يكون جميل حتى لو انت مو بالملعب. كأس العالم بلذة غير شكل، يعني تختلف بأقوى بطولة اللي هي بالعالم. نقل مباراة رح يكون بالمطعم، الوقت لا تقول للجمهور ساعة 5 ساعة 4 يجي وهو فرحان. يعني أسعد لحظات حياتنا هي مشاهدة المباريات، خاصة النقل المباشر ومع الأصدقاء، طبعا أكيد تكون أحلى.
0: أما من لم يسعفه الحظ لحضور المباريات مع جمهور عراقي واسع، فيبقى الخيار الأمثل حضور المباريات في البيت مع العائلة كما تقول السيدة وداد فرحان.
4: أي والله بالبيت، لأن بحكم فرق التوقيت، لأن راح يصادف بال5 الصبح وبال7 الصبح وبال8 الصبح، فأكيد راح نكون على أهبة الاستعداد والمتابعة على مود بس نقدر نشوفها على الأقل ونشاركهم، وإن شاء الله يا رب يجيبوا لنا الفوز بإذن الله تعالى.
0: يبقى الحماس والتشجيع الفيصل سواء كانت المتابعة في الملعب أو المنزل أو المقهى أو تجمع الأصدقاء، كما يقول الفنان عصام والسوف الذي عادة ما يقوم بتسجيل أغاني للمنتخب العراقي في مثل هذه المناسبات.
5: سويت أغنية للمنتخب العراقي بعنوان سواها العراق وفاز سواها، وهسه عندي واحدة جديدة بنشتغل بيها. سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، شدوا الحيل جيبوا قولي الأول سواها، كل صعبة بديكم والله تسهل سواها، لعب غيرة لعبكم ولا واحد هزمكم، فرحونا يا أولاد الملحة، فرحونا يا أولاد الملحة.
0: التشجيع مهم، لكن أداء اللاعبين في الملعب هو الأهم، خاصة وأن العراق يقع في مجموعة صعبة مع كبار المنتخبات في كأس العالم هذه المرة، كما يقول الصحفي الرياضي رافق العقابي.
6: طبعا المجموعة التاسعة هي واحدة من المجموعات القوية، كونها تضم المنتخب الفرنسي الذي يعتبر مرشحا ساخنا لحظ اللقب، كون هذا الفريق مستقر تدريبيا منذ فترة طويلة يلعب تحت قيادة المدرب ديدي ديشام، تحت قيادة سبق لديوك الفرنسي أن حرزت اللقب عام 2018 في روسيا، واحتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين في مونديال قطر 2022. وأيضا هذا الفريق يضم أفضل لاعبي العالم. المنتخب النرويجي يعود للمونديال بعد غيبة طويلة، حيث أن آخر مشاركة له كانت في مونديال فرنسا 1998. حاليا النرويج من الفرق القوية، فاز في جميع مبارياته في التصفيات، منها الفوز ذهابا وإيابا على المنتخب الإيطالي. لديه خط هجوم متميز تحت قيادة نجم الهجوم الأول إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي. أعتقد المنتخب النرويجي بهذه البطولة حيكون هو الحصان الأسود في البطولة. المنتخب السنغالي هو بطل أفريقيا التي جرت مؤخرا في المغرب، على الرغم من تم تغريد اللقب من بسبب الأحداث التي رافقت مباراة النهائي أمام المغرب. هذه المشاركة الثالثة على التوالي للأسود التيرينجا، يقود نجم الهجوم ساديو ماني. أعتقد هي مجموعة صعبة، لكن أعتقد أنه المنتخب العراقي قادر أن يحقق المفاجأة.
0: أسود الرافدين في كأس العالم 2026 يخوضون التجربة تحت إدارة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي نجح معهم في الوصول إلى النهائيات عبر بوابة الملحق في مباراة صعبة وعرفانا بالجميل استقبلته جماهير الجالية العراقية في مطار سيدني عند عودته بالهتاف والتصفيق. وفي هذا يقول الدكتور باقر الموسوي:
7: المدرب الأسترالي حقق نتائج مهمة للمنتخب العراقي ورفع من مستواهم ورفع من معنوياتهم.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: محظوظين بها أو أحيانا يحالفنا الحظ أنه تكون المباريات بعد 4 صباحا 4 AM. هذا يساعدنا شنو؟ أنه نقدر نشاهد في البيت في المنزل الشوط الأول والشوط الثاني، نقدر نتابعه في الموبايلات. سو هذا يساعدنا حتى نتابع المباريات في الموبايل وإحنا أثناء التنقل إذا كنا في القطار أو في السيارة.
5: أما الدكتور حمودي نشمي فيقوم بترتيب خاص لمتابعة بعض مباريات كأس العالم، خاصة وأن أوقات المباريات ستكون هذه المرة ابتداء من الصباح الباكر حتى وقت الظهيرة.
6: فارق التوقيت هاي مشكلة وياه. طبعا مباراة كأس العالم راح تصادف في صباحا تكون توقيت أستراليا 9:50، وهذا يعني ضربة العمل. وهذا أنا حاليا يعني ببرايفت كلينيك، ما أعتقد هالمرة أني راح أكون يعني حريص أن أشوف طبعا المباريات أكثر ما أستطيع، بس ما أعتقد راح أخذ يعني أتفرغ حتى أشاهد كل المباريات. يعني أحاول أني أعرف مواعيد فريق العراقي وتوقيتاتهم، فأحاول بالأيام اللي تكون بها مباراة الفريق العراقي ممكن أخذ يعني وقت ساعتين يعني بترتيبات مع إدارة العيادة، أنه هاي الساعتين مثلا اللي هي صادف مثلا من 9 to 11 يوم الأربعاء مثلا ممكن أخذ بها داي أوف أو كذا من هذا القبيل.
5: وياد بستاني يعتمد على المرونة في عمله في تحديد ساعاته ليتمكن من مشاهدة مباريات المنتخب الوطني العراقي.
7: المباريات المهمة أكيد راح أكون يعني حاضر لها، بالأخص مع المنتخب الوطني، وأكيد منتخب أستراليا واحد من ينصر صراحة. أنا يعني مشجعين منتخب أستراليا يعني من زمان، فهاي منتخب استراليا ومنتخب العراق وهولندا، ذني مستحيل انا اقدر، لازم دائما اشوفهم. العمل الان ايش راح اسوي مثلا؟ لو راح اسوي بعد الظهر مثلا للمساء، او مثلا راح اسويها يعني راح ارتبها، راح ابدل ساعاتي.
5: رغم ذلك تبقى متعة المشاهدة لا تخلو من صعوبات وتحديات، خاصة وأن المنتخب العراقي سيخوض مباريات صعبة كما يقول المحلل الرياضي رافق العقابي.
8: أعتقد أكبر تحدي له أنه سيخوض المباريات أمام أقوى المنتخبات التي تمتلك أقوى خطوط الهجوم في العالم، ولهذا عليه أن يعمل على تقوية خط الدفاع، الاستعانة بحارس مرمى لديه خبرة كافية متمكن في مركزه، كذلك تقوية أجنحة الفريق.
5: لكن هل سيتمكن أسود الرافدين من صنع المفاجأة؟ لنستمع لما قاله الجمهور العراقي في أستراليا عن توقعاتهم وآمالهم.
6: يعني واحد سقف طموحاته طبعا خلي تكون واقعية، ما أعتقد العراق يعني عنده فرصة بس إنه حتى يتأهل للدور الثاني، بس أعتقد إن شاء الله يعني ما يخرج بنتائج ثقيلة.
9: صدقني مباراة العراق هذه هي 3 مباريات فقط، إذا الله وفقنا بوحدة من عدها فإحنا صاعدين للدور الثاني.
10: حقيقة بما إنه هي مهمة تاريخية وانتظار بفارغ الصبر وفرحة عظيمة، تصور يكون إن شاء الله النتائج تكون توازي هذه المهمة اللي كانت شبه مستحيلة.
11: أعتقد نعم الشباب طموحين وعندهم الإمكانيات الفنية والإمكانيات المعنوية، وخاصة هم عادة يفكرون بالشعب العراقي، فرحة الشعب العراقي، هم مؤهلين حقيقة للوصول إلى أدوار متقدمة وبدلالة صعودهم إلى هذا المستوى.
4: أتمنى المنتخب العراقي أنه يحقق نتائج طيبة تكون مرضية للجميع، للشعب العراقي اللي استاند المنتخب في طيلة فترة التصفيات، ولم تكن التصفيات سهلة، بس أخيرا وصلنا النتيجة اللي مرجوة، أنه وصلنا نهايات كأس العالم 2026.

0: I'm gonna quit. I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
4: ويكند بالعربي على SBS عربي. أفضل مقتطفات الأسبوع.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد حضورا عربيا داخل أرض الملعب، ولكن هذه المرة من خلال التحكيم؟ اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 9 حكام عرب لإدارة المباريات من أصل 52 حكما رئيسيا، من آسيا القطري عبد الرحمن الجاسم، السعودي خالد التريس، الأردني أدهم خادمة، والإماراتي عمر آل علي، ومن إفريقيا الجزائري مصطفى غربال، المغربي جلال جيد، الموريتاني دحان بيدا، المصري أمين عمر، والصومالي عمر عبد القادر. ويأتي هذا الاختيار في نسخة تاريخية تضم 48 منتخبا مع تطور كبير في تقنيات التحكيم. إنها مشاركة عربية لا تقتصر على اللاعبين، بل تمتد إلى قيادة أهم مباريات العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، في اليابان ساهم نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنقاذ حياة شخصين على الأقل، بعد تركيبه في نحو 40 محطة قطار ومبنى تجاري. ويعتمد النظام على تحليل صور كاميرات المراقبة لرصد سلوكيات قد تشير إلى وجود خطر، مثل التجول المتوتر أو الوقوف لفترات طويلة قرب حافة الأرصفة، قبل أن يرسل تنبيهات فورية إلى فرق الأمن للتدخل. وتقول الشركة المطورة إنها دربت النظام منذ 2022 باستخدام ملايين المقاطع المصورة، ما مكنه من التعرف إلى مؤشرات مرتبطة بالأزمات النفسية أو محاولات إنهاء الحياة وأعمال العنف المحتملة. ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات السلامة العامة والرعاية النفسية، وسط نقاشات مستمرة حول الخصوصية والأبعاد الأخلاقية لهذه التطبيقات. لابد أن أذكر قبل ما نستمع إلى هذه الحلقة من SBS Examines أن خط الحياة هو 131114.
6: هل أثرت آراؤك السياسية على صداقاتك؟ أو ربما تجد صعوبة في الانتماء إلى الحزب السياسي الذي كنت تصوت له سابقاً؟ يسمي الخبراء هذا الشعور الحزن السياسي، ويقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
7: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine. Because often those conversations don't lead to mutual understanding.

0: understanding. What you receive instead is attack and denial.
1: لي جون هاوران وزوجه ينحدران من الصين وقد قدما إلى أستراليا قبل 3 سنوات طلبا للحماية القانونية كزوجين من نفس الجنس. وقال لي اس بي اس ماندارين إن عمليات الإغلاق الصارمة في شنغهاي خلال جائحة كوفيد-19 كانت الدافع الأخير لاتخاذ قرار المغادرة.
0: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
1: قال لي إن شعوره بالحزن تجاه هذا الأمر معقد لأنه لا يرتبط فقط بآرائه السياسية بل أيضا بفقدان وطنه وأصدقائه.
0: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment, and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
1: في هذه الحلقة من SBS Examines نناقش الحزن السياسي ونستمع إلى تجارب بعض الأستراليين.
2: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
1: هذه هي البروفيسورة لاريسا هيوث من كلية الإعلام والاتصال في جامعة إير أم آي تي وتقول إن الحزن السياسي يتجلى في ازدياد الاستقطاب في وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام.
2: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
3: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
1: هذه تمارا وقد أخبرت SBS Examines أن شعورها بالحزن السياسي نابع عن قناعتها بأن جميع الأحزاب الكبرى في أستراليا بما فيها حزب العمال والائتلاف فقدت بوصلتها السياسية. كانت تمارا في السابق من الناخبين الدائمين لحزب الخضر لكنها اليوم ترى أن الحزب يركز أكثر من اللازم على أحداث خارجية بدلا من القضايا المحلية وهذا ما دفعها للتصويت لصالح مرشحين مستقلين.
3: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yay, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?

0: أجل الناس تأمين مستقبل الديمقراطية الأسترالية، إلى أن الاستقطاب في أستراليا أقل مقارنة بديمقراطيات أخرى، لكن ما يزال العقد الاجتماعي في البلاد تحت الضغط.
1: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
0: يقترح تقرير غريتن مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في أستراليا، ومن بينها إجراء مراجعة مستقلة للبرلمان لتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية، وأن عدد النواب لم يتغير منذ عام 1984 رغم نمو عدد السكان، كما يوصي بإصلاح قوانين التصويت على المستوى المحلي لتعزيز الشعور بالانتماء.
1: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
0: قال لي SBS إن تجربته السابقة جعلته يدرك أن حق التصويت ليس أمراً مجرداً.
2: They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
0: وأضاف أنه رغم عدم حصوله بعد على حق التصويت في أستراليا، إلا أنه يبني شعوره بالانتماء من خلال العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
2: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the right to participate in public life, because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic.
5: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
6: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: تتزايد التحذيرات الأمنية في أستراليا ودول أخرى من الدور الذي باتت تلعبه المنصات الرقمية في تسريع عمليات التطرف والاستقطاب، خصوصا بين فئة الشباب. فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات الألعاب الإلكترونية، أصبحت بعض الجماعات المتطرفة قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع وبسرعة أكبر من أي وقت مضى. تشير التقارير الأمنية إلى أن بعض عمليات الاستقطاب التي كانت تستغرق أشهرا أو سنوات قد تحدث اليوم خلال أيام فقط، ما يطرح تساؤلات حول دور التكنولوجيا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي في هذه الظاهرة. للحديث عن مخاطر التطرف الرقمي وكيفية استغلال الفضاء الإلكتروني في التجنيد ونشر الأفكار المتشددة، ينضم إلي اليوم خبير الأمن السبراني محمد قاسم العثياني. أهلين أستاذ محمد.
1: أهلاً وسهلاً فيك سناء. أهلاً وسهلاً.
0: يا هلا أستاذ محمد. التحذيرات الأمنية تتحدث عن أن التطرف أصبح يحدث بسرعة أكبر عبر الإنترنت. ما الذي تغير في البيئة الرقمية حتى أصبحت عملية الاستقطاب أسرع من أي وقت مضى؟ أنا حكيت في المقدمة

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: هاي الأيام أول شيء تؤثر يعني سرعة انتشار الفيديوهات. يمكن إحنا كلياتنا هلأ بنستخدم التيك توك أو الريلز. هاي يعني الفيديو واحد يمكن يوصل لملايين خلال ساعات. هذا من أكثر الأشياء اللي ساعدت في يعني عمليات النشر لهاي المواضيع، لأنه ممكن يكون موضوع يتحدث عن نظرية المؤامرة مثلا وقبل ما يتم حذفه من الخوارزميات هو راح يكون انتشر بشكل يعني كبير.
4: نعم.
3: في نقطة ثانية اللي هي احنا بنسميها التوصية الشخصية، يعني واحد عنده عادة الخوارزميات بتعرض محتوى مشابه ل الأشياء عادة الشخص اللي بشوف. هاي يعني مثلا أنا فتحت على موضوع ديني ممكن بس أشوف الفيديو، إذا أشوفه للنهاية الفيديوهات اللي بعده راح تكون نوعا ما دينية بعدين نوعا ما سياسية نوعا ما، فهي متعلقة دائما مرتبطة بشكل مباشر. ليش؟ بسبب الخوارزميات اللي هي تدفع الشخص إنه على اهتمامه، يعني هي تنحاز لاهتمام الشخص. فبالتالي لو كان فيديو سياسي نوعا ما هو راح يتحول أكثر تطرفا.
4: نعم.
3: فهذا هاي المشكلة اللي احنا بنشوفها عادة. انت ذكرت بالمقدمة إنه المجتمعات المغلقة الموجودة يعني زي جروبات التليجرام والديسكورد والسيرفرات الخاصة هاي كمان بنتشر عليها بشكل رهيب، وصعب جدا الوقت الحالي انه احنا نقدر نحتويها ونعمل فلترينج لها.
4: استاذ محمد، انت حكيت عن التوصية، لكن من منظور الامن السيبراني كيف تبدا عاده عمليه استقطاب شخص ما عبر الانترنت وشو هي المراحل؟ احنا بنعرف انه مرات كيف ما قلنا الولد بيكون بيلعب في دردشه او في ما يقال عنه بالغرف المغلقه وقت يتم استقطابه، كيف يتم ذلك؟ شو هي المراحل؟
3: صحيح، حتى المراحل خلينا نحكي 4-5 مراحل. هي أولا استهداف الشخص، يعني معرفة مين الشخص اللي هم بدهم إياه، وعادة يتم تحديد هذا عن التعليقات اللي تبعته، اهتماماته، ردة فعله لقضية معينة. فهذا الشخص بيعرفه، هو هذا الشخص رح يكون بيئة مناسبة إلنا إنه إحنا نستدرجه. فبتم هاي المرحلة الأولى. الثانية بناء ثقة. إحنا بنعرف الولد الصغير سهل إنه ينخدع، أو الشاب مثلاً بهيك شغلات، فهم بيتواصلوا معاه بشكل ودي، بيلعبوا معاه أونلاين. لو ما كان بيلعب أونلاين مثلاً بيتواصلوا معه بحل مشاكل معينة. هاي كلياتها بتساهم في بناء الثقة. بعدين بيعملوا له شيء اسمه يعني عزل تدريجي عن المحيط اللي هو فيه، بيشككوا بالإعلام، بيشككوا بالقنوات اللي بسمعها، الأهل بيحكوا له أهلك مثلا متشددين نوعا ما، المدرسة عندها أجندة معينة ما تسعى للمدرسة، فهم بيحاولوا replacement لكل شيء هم بينتقدوه بيطرحوا له شيء معين. وهذا احنا كمان المرحلة اللي بعدها اللي هي التلقين، هم بيلقنوه كيف هو يحيدوه عن المسار نوعا ما. عرفت علي؟ ممكن يجيبوا له شغلات متطرفة بشكل مزحة.
4: سيد محمد، انت بتحكي انه هم بيتواصلوا معه، كيف يتم التواصل؟ هل هو عن طريق فيديوهات، عن طريق الريلز، أو عن طريق كتابة، يعني تعليق ردود عن تعليق الولد؟
3: هو عادة يتم كلياتها عن طريق الشات. ليش؟ لأنه حتى كل الألعاب حاليا هي أونلاين، يعني الولد ما في عنده بس عنده بالبيت إنه يعني لوكو جيم، هو لا، دائما متواصل مع الناس برا. حتى الروبلوكس، إذا أي واحد نشوف أي ولد صغير هو صاحب يلعب روبلوكس بس بيكون شات on the side، بيحكي مع ناس بشكل متواصل. فهذا لازم إحنا يكون في عنا توعية، لازم إحنا نعرف إنه مع مين بيحكي، إيش الجروبات اللي هي مشترك فيها، إيش نوعية الاشتراكات. فهاي الشغلات بتحدد إيش يعني عم بيصير مع الشاب بشكل عام.
4: سيد محمد، احنا حكينا عن أولئك الأشخاص الذين يستهدفون الشباب، خلينا نحكي عنكم أنتم الأمن السيبراني، كيف يتم تتبع هذا الأمر؟
3: يتم تتبعه أول شيء يعني مع التكنولوجيا المتقدمة. كويس أنه احنا يعني سبب

0: العراقيين مع انهم هم يعني بيلحقونا بهذا الشيء بشكل كبير، ولكن احنا مع استخدام البرامج الموجوده انها تتبع كل محتوى لا يليق هو يتم حذفه مباشره. طبعا هاي اعتقد هم تتجه للحكومات اكثر، لكن لانه عندهم ادوات متطوره تساهم بتتبع المحتوى ومين اللي بيعلق ومين اللي بتابع اكثر ومين الاكونتات اللي هي اكثر يعني تفاعلا، فمن هاي الناحيه يتم تحييد بالضبط مين هو المسؤول ومن وين هاي تيجي بالضبط، اذا كانت من برا او من جوا. يعني
1: لو كانت من برا شو اللي بيصير؟
0: هلا هنا احنا بنواجه مشكله معينه اذا كانت من برا، لانه عاده في ثلاث اشخاص، يعني الشخص المتلقي هو ممكن يكون في بلد، والشخص اللي عم بيلقي هذا الكلام هو بيكون في بلد ثانيه، والسيرفر نفسه هو كمان بيكون في ممكن يكون في بلد ثالثة. فهنا بيصير في معضلة انه هل في هو تعاون امني بين هذولا او لا. يعني طبعا هذا بيرجع للشرطة الفيدرالية المتخصصة بهاي الامور.
1: خلينا نقول انه تم من جوا البلد، يعني مجموعات متطرفة او مجموعات تستقطب الاطفال او تستقطب الشباب، كيف احنا كيف كامن استرالي، امن سبراني استرالي، شو اللي بيصير وشو ممكن ينعمل في الحالة؟
0: أيوة، اللي بيصير بهاي الحالة عادة يعني لازم يكون في شخص يعمل له ريبورت لهذا شو اسمه عشان الدولة تعرف عنه. يعني ممكن هو مثلا يكون متخفي، فرح يكون صعب على حتى هاي التولز اللي احنا موجودة عندنا، صعب على تتبعه، صعب على معرفة هو تابع إذا كان لجهة معينة سياسية دينية نوعا ما بغض النظر.
1: معلش أستاذ محمد، في الأول كانوا بيحكوا على الاي بي نمبر وكانوا بيحكوا عن كتير أشياء، طيب لهالوقت ما فيش علامات رقمية أو سلوكية قد تشير إلى ذلك، إلى وجود هذا الشخص في مكان ما؟
0: نعم يوجد. أول شيء احنا منتطلع بكل الأونلاين أكتيفيتيز تبعت هذا الشخص، عرفتي علي؟ الديجيتال برينت تبعته. فهو مثلا هل هو مشترك بتليجرام، ديسكورد، فورتشين أو إليمنتس، هذولا اللي عادة مغلقين ومشفرين في حالة تشفير. فهنا احنا منحس انه هذا الشخص في عنده يعني ليش اللي يكون فيه سبب، عرفتي علي؟ بعدين هو عادة الشخص منحس انه مثلا صار عنده تغيير في المحتوى، يعني هو مثلا كان يتابع شغلات صار يتابع شغلات أكثر تطرفاً. هاي كمان إحنا ممكن نطلع لها. إذا كان بيشفر كل شيء بيعمله أو بيسويه، بيستخدم VPN أو ما بيستخدم VPN أو بيستخدم تور كمتصفح، فهو إذا عنده شيء يخفيه، عرفت علي؟ ولكن سلوكياً لو إحنا بنعرف هذا الشخص سلوكياً هو كمان بيختلف، يعني بيصير عنده نوع من العداوة لفئة معينة، ردة فعل تبرير عنف مثلا، لو صار شغلة ممكن أي جماعة معينة يحكي والله بيستاهلوا مثلا، فهمت علي؟ وبكون حاسس بالمظلومية على فكرة، ممكن يكون هو حاسس انه احنا العالم ضدنا، احنا ما ماخدين المساحة بالحرية تبعتنا وهذا الكلام. من هاي كل السلوكيات هي بتحدد هذا الشخص في شيء غلط هو عم بيمشي عليه.
1: نعم، حكينا عن الأمن، لكن إذا كانت عملية تطرف باتت تحدث خلال أيام فقط، شو الخطوات الأكثر إلحاحا محمد التي يجب أن تتخذها الأسر هنا والمدارس وشركات التكنولوجيا لو صح التعبير للحد من هذه الظاهرة؟
0: الشركات دائما هي مرتبطة بطريقة مباشرة حاليا، وآخر يمكن 15 سنوات صار اتجاه كل الشركات للحماية وحماية الدارة قبل كل شيء، وهذا الشيء يعني احنا قاعدين بنشوفه، يعني رائع جدا اتجاه كل الشركات لهذا النوع من الحماية. بالنسبة للمدارس هي دائما تابعة للولايات، والولايات بتقدم نوعية التوعية هاي، ويعني وبالعكس عاملة شو اسمه احنا بنسميها البق باونتيز بروجرامز، اللي هو فاتحينه للناس اللي عندهم امكانيات انهم يجدوا ثغرات في هذا المجال، انه تعالوا شوفوا احنا ثغرات قبل ما اي شخص مثلا الباد بيبو يجوا ثغرات ويعملوا لنا يعني اكسبوز لكل المعلومات. ففي يعني في اهتمام من هذا النوع. بالنسبة للأسر أعتقد الأسر يعني لازم يكون في توعية، يعني يمكن هذا برنامجك اللي أنت بتطرحوه دائما هذا شيء جدا مهم عشان هم يعرفوا أنه أولادهم إيش بيصير.

0: يستخدمه، مع مين بيحكوا، مش انه ما يسكت انه يشوف ابنه والله عم بيلعب لعبه ويحكي خلص ما هي لعبه، لا هاي اللعبه الان متطوره. بيحكي مع ناس ومع سيرفرات مغلقه، هم الديسكورد يعني سيرفرات مغلقه تماما، صعب حدا يفوت. وحتى السيرفرات الموجوده كمان بالتليجرام والغرف الموجوده بالتليجرام هي راح تضل موجوده لانه ما حدا بيعرف فيها وما حدا عمل عليها ريبورت، فهي موجوده الا طبعا ناس ثقاتهم بفوتوهم. فهاي الناحيه اللي هو الاهل يكونوا واعيين على اولادهم كيف بيتصرفوا كيف بيحكوا، شافوا شيء معين، ردة افعال معينه بالبيت، بيسمعوا لناس معينين، انتماءات معينه، هاي الشخص يعني الاهل لازم يكونوا واعيين.
1: نعم.
0: لهذا الشيء
1: شو اللي نعم. بيصير. طيب محمد، السؤال عن التطور التكنولوجي، من هو متطور اكثر، هل شركات التكنولوجيا ام الجماعات المتطرفه بكل حيادية؟
0: صراحة هو يعني سباق مستمر، سباق مستمر. أنا بطلع على الدارك ويب دائما بشوف كل دائما. الكويس بالموضوع إنه الشركات هي أقوى بالموارد، يعني عندهم موارد فبالتالي عندهم الابتكار وهذا الشيء ممتاز، فباستغلال الثغرات بيحاولوا يسكروها قبل ما إيش تنتشر. أو أي شيء سيء بالنسبة للحكومات بيحاولوا إنه قبل ما ينتشر يعني ينهوا عليه. ولكن بالمقابل هناك يعني الجماعات غير متطرفة وغيرها، يعني هي دائما عندها نوع من الابتكار يعني way around it مثلا، يعني فهمتي علي؟ إنه إحنا منشوف بنعمل يعني سد منيع، هم بيجوا بطريقة معينة طبعا من دول أخرى يعني
1: ثغرات
0: وبلقوا ثغرة إنه هم يقدروا يعني يوصلوا لشيء معين. طبعا هذا بيكلف الشركات بالملايين، وهم أشخاص يعني ممكن يكونوا ولكن أذكياء وراء أجهزتهم وعملوا هذا الشيء. ولكن طبعا برجع بحكي إنه هو سباق ومستمر، ويعني حرب سبرانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
1: نعم، وهذه الكلمة الحرب السبرانية الدائمة. طبعا محمد قاسم العطياني الخبير في الأمن السبراني، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا سنة، أهلا وسهلا فيك وبأس بي أس.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic.
8: الأسبوع الذي انقضى.
9: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
10: أعزائي، رغم أزمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السفر والتذاكر، يستعد الآلاف من المشجعين الأستراليين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لحضور كأس العالم 2026 في رحلة قد تصل تكلفتها إلى 25,000 دولار أسترالي للشخص الواحد. وتشير تقارير إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تكلفة

0: الرحلات الجوية والإقامة، إضافة إلى نظام التسعير المتغير الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث تتبدل أسعار التذاكر بحسب حجم الطلب. وبينما يؤكد كثير من المشجعين أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلم العمر وتجربة لا تفوت، يرى آخرون أن الأسعار المرتفعة باتت تبعد شريحة واسعة من الجماهير عن حضور أكبر حدث كروي في العالم. كما تواجه فيفا انتقادات وتحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن آلية تسعير التذاكر وبيعها للمشجعين، ويتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب وإقامة 104 مباراة عبر 3 دول مضيفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن أمريكا إلى أستراليا، وحلقة جديدة من سلسلة مشوار، وهذه المرة في كانبرا.
1: هناك عواصم تنمو تدريجيا عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة، حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماما، فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذا عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن 19. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعا أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية حول بحيرة كبيرة أصبحت واحدة من أبرز معالم المدينة. ولا توجد في كامبرا كثافة الأبراج أو الازدحام المعروف في سيدني أو ميلبورن، وهو ما منح العاصمة سمعة بأنها مدينة أكثر هدوءا وتنظيما مقارنة بغيرها من المدن الكبرى في أستراليا. لكن خلف هذا الهدوء توجد واحدة من أهم القصص السياسية في تاريخ البلاد. عندما تأسس الاتحاد الأسترالي عام 1901 كان لابد من اختيار عاصمة للدولة الجديدة. سيدني كانت الأقدم والأكبر من حيث عدد السكان، بينما كانت ميلبورن مركزا اقتصاديا وسياسيا مهما في ذلك الوقت. الخلاف بين المدينتين استمر لسنوات، إلى أن نص الدستور الأسترالي على إنشاء عاصمة اتحادية داخل ولاية نيو ساوث ويلز، على أن تكون على بعد لا يقل عن 100 ميل، أي نحو 160 كيلومترا من سيدني. وفي عام 1908 تم اختيار المنطقة التي أصبحت لاحقا كامبرا كموقع للعاصمة الجديدة. بعد ذلك أطلقت الحكومة الأسترالية مسابقة دولية لتصميم المدينة، وفاز بها المهندس المعماري الأمريكي والتر بيرلي غريفن وزوجته المهندسة المعمارية ماريان ماهوني غريفن. وكانت فكرتهما تقوم على إنشاء مدينة مخططة تتناغم فيها المساحات الطبيعية مع المباني الحكومية والمناطق السكنية ضمن ما يعرف بأسلوب مدينة الحدائق. وفي عام 1913 أعلن رسميا عن اسم كامبرا خلال مراسم رسمية حضرتها ليدي دينمان زوجة الحاكم العام لأستراليا أنذاك. ومع مرور السنوات بدأت العاصمة الجديدة تتشكل تدريجيا، وانتقل البرلمان الفيدرالي من ميلبورن إلى كامبرا عام 1927. حتى اليوم لا يزال التخطيط الأصلي للمدينة واضحا في كثير من أجزائها. الشوارع والمحاور الرئيسية صممت بطريقة هندسية مدروسة، فيما أصبحت بحيرة ليك بيرلي غريفن، وهي بحيرة صناعية أنشئت في 60s القرن الماضي، القلب الجغرافي للعاصمة الحديثة. واليوم يأتي كثير من الزوار إلى كامبرا

0: وهم يتوقعون مدينة حكومية هادئة فقط، لكنهم غالباً ما يفاجؤون بحجم المساحات المفتوحة والطبيعة المحيطة بالعاصمة. ففي الربيع تمتلئ الحدائق بألاف الأزهار ضمن مهرجان فلورياد السنوي، بينما تتحول ضفاف البحيرة إلى واحدة من أكثر مناطق المدينة نشاطاً للمشي وركوب الدراجات والتنزه. أما في الخريف فتكتسب شوارع كثيرة في العاصمة ألواناً حمراء وبرتقالية، تمنح كامبرا طابعاً مختلفاً عن معظم المدن الأسترالية. وحتى في الشتاء تصبح العاصمة نقطة انطلاق للرحلات نحو مناطق الثلوج القريبة في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي يمكن الوصول إليها بالسيارة خلال ساعات قليلة. لكن كامبرا ليست مدينة سياسية فقط، فبصفتها العاصمة الوطنية تضم المدينة عدداً من أهم المؤسسات الثقافية والتاريخية في البلاد، من أبرزها مبنى البرلمان الأسترالي الجديد الذي افتتح عام 1988 فوق تلة تطل على المدينة. وصمم المبنى بطريقة تسمح للناس بالمشي فوق سطحه المغطى بالعشب، في إشارة رمزية إلى أولوية الشعب ضمن النظام الديمقراطي. وعلى مقربة منه يقع مبنى البرلمان القديم الذي استخدم مقرا للحكومة الفيدرالية لعقود، قبل أن يتحول لاحقا إلى متحف ومركز يعرض تاريخ الحياة السياسية الأسترالية. ومن أكثر المواقع تأثيرا في العاصمة أيضا النصب التذكاري للحرب الأسترالية أو Australian War Memorial، الذي يوثق مشاركة الجنود الأستراليين في الحروب والنزاعات العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى. أما المهتمون بالفنون والثقافة فيجدون في كامبرا مجموعة كبيرة من المتاحف والمعارض الوطنية، مثل المتحف الوطني الأسترالي والمعرض الوطني والمكتبة الوطنية، وكثير من هذه المؤسسات مفتوح مجانا أمام الزوار. ورغم طابعها الحكومي فإن الحياة اليومية في كامبرا هادئة نسبيا مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى، يقترب عدد سكانها اليوم من 500,000 نسمة، كما تعد من المدن ذات مستويات التعليم المرتفعة بسبب وجود الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية فيها، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها طقسا مختلفا نسبيا عن كثير من المدن الأسترالية الساحلية، فالشتاء فيها أبرد والخريف معروف بألوان الأشجار التي تتحول إلى الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يمنح المدينة طابعا مختلفا عن الصورة التقليدية المرتبطة بالعاصمة السياسية. وربما هذا ما يفاجئ كثيرين عند زيارة كامبرا للمرة الأولى، فهي ليست مدينة صاخبة أو مليئة بالمظاهر السياحية التقليدية، لكنها مدينة تكشف تفاصيلها تدريجيا، مدينة صممت بعناية وتحولت مع الوقت من حل سياسي بين مدينتين متنافستين إلى عاصمة تمثل الدولة الأسترالية الحديثة بكل مؤسساتها وتاريخها.
1: أعزائي، ومع نهاية هذا المشوار نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكاند بالعربي. شكرا لحسن الاستماع، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة جديدة يوم غد من 6 إلى 8 صباحا في برنامجكم ويكاند بالعربي. طاب يومكم.